0: And we are 300 meters from where Shireen Abu Aqli was killed.
1: شيرين هون بالضبط استشهدت. هاي واحدة من آثار الرصاصة كمان. لما اجت من هناك قناص. ضربها من هناك هون. مباشرة أول ما ضربتها واقعة هون. كل الناس كانت عم بتحاول بس تطلع من هناك لهون عشان تيجي تاخذ. بس ما حدا قدر.

0: لا هاي اخر مره.
1: لا هاي قبلها
0: اخر فوتي. هاي
2: هاي دار صايب الله يرحمه، صايب الغول.
0: هذا الجامع اللي هون، اللي هون اللي ضربوا الشباب.

0: تقريبا في اجتياح شبه يومي للمخيم وللمدينة اللي فيه عقاب جماعي للناس في مدينة جنين.
1: وكم مصورين هالمقبرة؟
2: لا تعبت معي.

بعد الحرب، بعد الاجتياحات المتكررة حالياً، كل المخيم تقريباً بشكل كامل، كل البنية التحتية في المخيم مدمرة.

لو هات كله هات كله هات واو. طبعا هذا كله مش سهل. تشوف شو عم بتشوف حاليا، جبال من الدمار، من الشوارع المحفرة، البيوت المهدمة، المسرح. They killed a lot of people, friends. It feels that this is a new place. They have changed the identity of our town, our city. You're trying to see the memories that you created here, but they're not here, not exist. This street does not exist anymore. That roundabout does not exist. صعبة، ولكن الشيء الكبير اللي بتحسه والناس لسه عندها أمل، وهذا بحكي كثير، بحكي كثير عن روح المقاومة اللي موجودة جوانا كشعب، روح الصمود اللي موجود حتى في أصعب وأحلك الظروف. عم بتلاقي الناس لسه عم بتحاول تعيش، لسه عم بتحاول تعيد، عم بتحاول تزور أقاربها. ولكن للأسف الحروب شوف شو بتعمل. صعب شرح هذا الشيء، ولكن بتأمل إنه هذا الاحتلال إلى الزوال في أقرب وقت ممكن. صمود ثم صمود ثم صمود.

0: كل مرة هون بتبني بتبني بتبني بتبني وبتلاقي إنه في إشي بهدم كل إشي. يعني بعت سيارتي لأنه أنا ما بقدرش أتنكل، إنه لازم تضلها في رام الله لأنه ممكن أنا بدي أتنكل فيها ممكن يكون في مستوطنين، ممكن يكون في خطر.
1: هاي كراسي يا شباب، أنا مولود في الخليل هادي بلدي وهادي أرضي اللي أنا بنتمي إلها ولكن أنت خايف على نفسك، خايف على أولادك بشكل مستمر. لما تغرب الشمس فوراً بفقد أولادي، موجودين في البيت ولا لا؟ لازم يكونوا كلهم موجودين في البيت. أعتقد الآن هو دور المسرح إنه يعمل على نشر اللي بيصير في فلسطين وإظهاره للعالم.
2: ونفسياً وحيوياً كمان صفر. فكثير بحس الأطفال هم محتاجين لساعة مسرح، لساعة نشاط معين مع الأطفال ومع الأهالي. من سيرة الحرب، من سيرة الدم، من سيرة الشهداء، لو لمدة ساعة. تسوي فعالية للأطفال، مش قادر تسوي أي نشاط. طلعوا الأولاد من عندي أساس ما نطلعهم، مش والجيش موجودين في البلد. من يوم 7 أكتوبر لليوم السوق القديم أو المزاد مسكر. الاقتصاد بالمرة، يعني بنقدر نحكي إنه بنقدر نحكي بالضبط إنه الاقتصاد صار صفر. فكر كثير إني أطلع من فلسطين، وكثير شباب فكروا وطلعوا.
3: أنا ببرلين إسا على أمل إنه نلاقي فرصة ومنفذ جديد، إنه لأ

بعرفش اذا نحن حرين كفايه لحتى انه عن جد نعمل ستاند اب كوميدي اللي هو عن جد حر. على طول نحن بنلاقي بدائل لان شايف اي شيء بدك تحكيه بيطلع فوق صوت بس بس بس. انه انا اصلا مجبوره اطلع لانه قاعد بالبلد ومش عم بشتغل شيء. هذا جيل نحن اول حرب من نواجهه هيك. هسه نحن بعدنا بالتراوما، نحن مش اوفر تراوما لحتى نحكي عنها ونضحك عليها. اشتقت لامي ولارضاتنا ولكرزاتنا وزيتوناتنا. بعرف مبين هيك استشعار بس عن جد وحق الله كثير.

0: I wake up in Jenin, the streets are destroyed. Army every night in Jenin. Life is black. I know myself how committed I am, how much I was believing I need to stay in Palestine. By being here, I feel much more useful.
1: I just want to say thank you for everyone who was attending today. What you're doing is very important for us back home because we feel we're not alone.
2: بنرسم طيور بنحكي اسماء الاطفال اللي استشهدت والناس ببلش تفكر فينا كانه احنا بني ادمين مش احنا تعرف ارقام
3: كمان سبع ايام عيد ميلادي صار عمري 100
4: هابي بيرثدي معناته مش مطوله
3: ميرسي بوكو شكرا
5: حبيبتي ديانا كل عام وانت بخير
6: والله اشتقت لكم يا جماعه بس انتم مش مبين عليكم مشتاقين هيك انا مش مستقيم بس تقول شوي ايش شوي اضحكوا علي
4: ليش نشتاق يعني
7: بالنسبه لإلي انا انا تقريبا من 10 شهور 11 شهر انتقلت على امستردام 10 شهور تقريبا وفي نفس الفتره تقريبا لما انتقلت هنا لما كنت في جنين بشهر نهايه 10 اجى الجيش واخذ الحصان الحصان الموجود عندنا في جنين الاستاتيو تبع الحصان فبعد هيك قررت انه اعمل عنه عمل سولو كامل فاخذ منا كم من شهر كتبنا شيء اسمه حصان جنين The Horse of جنين بكره عندنا كمان افتتاح جوله في لندن في مسرح هون في لندن وبعديها هوبفولي ان شاء الله شهر واحد حيروح على نيويورك
6: اللهم لا حسد
4: خدنا معك من شان الله
7: هلا لانه انا هون حاليا في لندن في شيء حيكون هون عدوا للثلاثه مع بعض
6: واحد اثنين ثلاثه
8: والان مع المفاجاه
4: هايكو
8: يا عمي والله
4: هايكو حبيبي
3: الساب هناك
8: شو يا عمي
3: مالك يا ريغاز
9: انا دائما ورا الكاميرا بصور المره هاي في الزوم معكم فاشي غريب لإلي
5: هايكو مشتاق
4: كان لي الفخر اني اكون وعضو في مجموعه اسست اول نادي للكوميديا في فلسطين هذا شيء تاريخي ويسجل في التاريخ
3: وين السام

0: الو يا اما،
1: الو، حالك؟
0: تمام منيح. تعالي هاي نضايل هون، انا تعالي عنده، بتصير عنده دار.
1: لا، روح. شو ضايل هون؟ ضايق هونك، تروح
0: وقت
1: خلص شغل وتروح.
0: لا ما خلص، هاي الشغل بيمشي هون، وهسه بدي امشي عشان الحرب. انا اروح هسه عشان حرب، مدينة حرب.
1: لا خلص، بخاف عليك، خليك هسه تهدى الوضع، تفكر بشو.
0: ولا عمري قلت لي اضلني برا، يعني اضلني في لندن هسه.
1: ظلك، الله يحماك. قبل يومين عملت وصرت اتذكرتك انك والله يوم ما تيجي توكل. والله
0: شو عملتي؟
1: والله عملت فطاير زعتر.
0: شو تذكرتي؟
1: ذكرتك لما تيجي اولك واحدك ماجد كيمها توكلها يوم. والله خلص، بتحب بنت الواحد، اول واحد بتحبها تبكي هيك على السواد شويه.
0: انت تذكرين بس على الفطير ولا على شو اخرى؟
1: وعلى السبانخ الكراس، وعلى المسخن، وعلى الكرشاب. هذا بكيت تحبه لما بكيت اعمله.
0: وشو الوضع في جنين هسه؟
1: فيش خلص، الكل بنضب. يعني الاشي الضروري، مريض، ولادي، اشي هيك بروح، غيره لا، حديش بطلع.
0: طيب ماشي، خليني بدي اروح اجهز حالي للعرض. واعملي شو اسمه، اعمل فطير هذا شو اسمه، خليلي
1: الله يحماك وينجحك ويرضى عليك.
2: Thank you. Hello.
3: Hello.
2: Right, head on in.
4: Let's welcome Anash Adi. Thank you, what a great, beautiful crowd. It reminds me of the number of my uncles back home. Before we start, my name is Ala, not Allah. Because I'm here, but God is everywhere. Watch out, huh? And if you don't believe in God, just enjoy the show. Come. I come from a city called Jenin. For some Dutch people, Jenin. For the British, Genie. They exaggerate, so they look, they know it. So things are different from Jenin to Europe. Really different. Even the audiences are different. In Jenin, whatever I say, people laugh. Even if I move my belly, people laugh. People stop me in the middle of the show, and they take the phone call. I am Mahbibti. Allah, stop, wait. هاي يما علاء، وقت شوي اهدى. هاي يما شو بدك؟ فلا ما بتعسل. علاء امي بتسلم عليك. شي سيز هاي تو يو. يلا اوكي حبيبي، يلا علاء كونتينيو. يلا after the show they bring their friends and they tell them علاء tell him the joke, he was not in the show, tell him now. يلا علاء حبيبي، يلا tell him. People found everything funny. And then after a while I arrived to Europe, to the Netherlands. And I found out that my stand-up comedy turned into interesting comedy. I hear people

0: And we are 300 meters from where Shireen Abu Aqli was killed.
1: شيرين هون بالضبط استشهدت. هاي واحدة من آثار الرصاصة كمان. لما اجت من هناك قناص. ضربها من هناك كمان. مباشرة أول ما طلعتها واقعة هون. من الناس كانت عم بتحاول بس تطلع من هناك لهون عشان تيجي تاخذ. بس ما حدا قدر.

0: تقريبا في اجتياح شبه يومي للمخيم وللمدينة اللي فيه عقاب جماعي للناس في مدينة جنين.
1: وكم مصورين هالمقبرة؟
2: لا تعبت معي.

بعد الحرب، بعد الاجتياحات المتكررة حالياً، كل المخيم تقريباً بشكل كامل، كل البنية التحتية في المخيم مدمرة.

0: لو حاض كله حاض كله حاض. واو
1: طبعا هذا كله مش سهل. تشوف شو عم بتشوف حاليا، جبال من الدمار، من الشوارع المحفرة، البيوت المهدمة، المسرح. They killed a lot of people, friends. It feels that this is a new place. They have changed the identity of our town, our city. You're trying to see the memories that you created here, but they're not here, not exist. This street does not exist anymore. That roundabout does not exist. صعبة، ولكن الشيء الكبير اللي بتحسه هو الناس لسه عندها أمل، وهذا بحكي كثير، بحكي كثير عن روح المقاومة اللي موجودة جوانا كشعب، روح الصمود اللي موجود حتى في أصعب وأحلك الظروف. عم بتلاقي الناس لسه عم بتحاول تعيش، لسه عم بتحاول تعيد، عم بتحاول تزور أقاربها، ولكن للأسف الحروب شوف شو بتعمل. صعب شرح هذا الشيء، ولكن بتأمل إنه هذا الاحتلال إلى زوال في أقرب وقت ممكن. صمود ثم صمود ثم صمود.

0: كل مرة هون بتبني بتبني بتبني بتبني وبتلاقي إنه في إشي بهدم كل إشي. يعني بعت سيارتي لأنه أنا ما بقدرش أتنكل، إنه لازم تضلها في رام الله لأنه ممكن أنا بدي أتنكل فيها ممكن يكون في مستوطنين، ممكن يكون في خطر.
1: هاي كراسي يا شباب، أنا مولود في الخليل و هادي بلدي وهادي أرضي اللي أنا بنتمي إلها و... ولكن أنت خايف على نفسك، خايف على أولادك بشكل مستمر. لما تغرب الشمس فوراً بفقد أولادي، موجودين في البيت ولا لا؟ لازم يكونوا كلهم موجودين في البيت. بعتقد الآن هو دور المسرح إنه يعمل على نشر اللي بصير في فلسطين و

0: إظهار للعالم.
1: ونفسياً وحيوياً كمان صفر. فكثير بحس الأطفال هم محتاجين لساعة مسرح، لساعة نشاط معين مع الأطفال ومع الأهالي. من سيرة الحرب، من سيرة الدم، من سيرة الشهداء، لو لمدة ساعة. تسوي فعالية للأطفال، مش قادر تسوي أي نشاط. طلعوا الأولاد من عندي أساس ما نطلعهم، مش والجيش موجودين في البلد. من يوم 7 أكتوبر لليوم السوق القديم أو المزاد مسكر. الاقتصاد بالمرة، يعني بنقدر نحكي إنه بنقدر نحكي بالضبط إنه الاقتصاد صار صفر. أفكر كثير إني أطلع من فلسطين. كثير شباب فكروا وطلعوا.
2: أنا ببرلين إسا على أمل إنه نلاقي فرصة ومنفذ جديد. إنه لا بعرفش إذا نحن حرين كفاية لحتى إنه عن جد نعمل ستاند أب كوميدي اللي هو عن جد حر. على طول نحن بنلاقي بدائل، لأن تايم أي شيء بدك تحكيه بيطلع فوق السطح. بس بس بس إنه أنا لسه مجبورة أطلع لأنه قاعد بالبلد ومش عم بشتغل شيء. هذا جيل نحن أول حرب بنواجهه هيك. هسا نحن بعدنا بالتراوما، نحن مش أوفر تراوما لحتى نحكي عنها ونضحك عليها. اشتقت لأمي ولأرضاتنا ولكرزاتنا وزيتوناتنا. بعرف مبين هيك استشعار، بس عن جد وحق الله كثير.

0: مرة هاي في الزوم معكم، فإشي غريب ليلي.
1: وأكون مشتاق.
2: كان للفخر إني أكون وعضو في مجموعة أسست أول نادي للكوميديا في فلسطين. هذا إشي تاريخي ويسجل في التاريخ.
3: ورسام

0: And we are 300 meters from where Shireen Abu Aqli was killed.
1: شيرين هون بالضبط استشهدت. هاي واحدة من آثار الرصاصة كمان. لما جت من هناك خلاص. من هناك هون. مباشرة أول ما طلعت واقعة هون. من الناس كانت عم بتحاول بس تطلع من هناك لهون عشان تيجي تاخذ. بس ما حدا قدرها.

0: make art. I want to be with my people. I want this community, this society to grow, to build our own state, our own country together. That's why we don't want to die. We want to live. And it's hard. Living it is really hard.
1: القوات الخاصة بوصلوا هون.
2: الجراف هذا جوا.
1: شفت جرافي قبل يومين على الفيديو، شو مفوت هال؟ كيف هذا؟ شو دخلها؟
2: هون فوق.
1: في هون كمان شيء مدمر. لا هاي اخر مره.
3: لا قبلها
1: اخر فوتي هاي.
2: لا هاي دار صايب الله يرحمه. طيب نقول
1: هذا الجامع اللي هون اللي ضربوا الشباب.

0: تقريبا في اجتياح شبه يومي للمخيم وللمدينة اللي فيه عقاب جماعي للناس في مدينة جنين.
1: وكم مصورين هالمقبرة؟
2: لا تعبت معي.

بعد الحرب، بعد الاجتياحات المتكررة حالياً، كل المخيم تقريباً بشكل كامل، كل البنية التحتية في المخيم مدمرة.

لو هذا كله هذا كله هذا واو. طبعا هذا كله مش سهل. تشوف شو عم بتشوف حاليا، جبال من الدمار، من الشوارع المحفرة، البيوت المهدمة، المسرح. They killed a lot of people, friends. It feels that this is a new place. They've changed the identity of our town, our city. You're trying to see the memories that you created here, but they're not here, not exist. This street does not exist anymore. That roundabout does not exist. صعبي، ولكن الشيء الكبير اللي بتحسه هو الناس لسه عندها أمل، وهذا بحكي كثير، بحكي كثير عن روح المقاومة اللي موجودة جوانا كشعب، روح الصمود اللي موجود حتى في أصعب وأحلك الظروف. عم بتلاقي الناس لسه عم بتحاول تعيش، لسه عم بتحاول تعيد، عم بتحاول تزور أقاربها. ولكن للأسف الحروب، شوف شو بتعمل. صعب شرح هذا الشيء، ولكن بتأمل إنه هذا الاحتلال إلى الزوال في أقرب وقت ممكن. صمود ثم صمود ثم صمود.

كل مرة هون بتبني بتبني بتبني بتبني وبتلاقي إنه في إشي بهدم كل إشي. يعني بعت سيارتي لأنه أنا ما بقدرش أتنكل، إنه لازم تضلها في رام الله لأنه ممكن أنا بدي أتنكل فيها، ممكن يكون في مستوطنين، ممكن يكون في خطر.

0: عيك راس يا شباب. أنا مولود في الخليل و هذه بلدي وهذه أرضي اللي أنا بنتمي إلها و... ولكن أنت خايف على نفسك، خايف على أولادك بشكل مستمر. لما تغرب الشمس فوراً بفقد أولادي موجودين في البيت ولا لا؟ لازم يكونوا كلهم موجودين في البيت. أعتقد الآن هو دور المسرح إنه يعمل على نشر اللي بصير في فلسطين وإظهاره للعالم.
1: ونفسياً وحيوياً كمان صفر. كثير بحس الأطفال هم محتاجين لساعة مسرح، لساعة نشاط معين مع الأطفال ومع الأهالي. من سيرة الحرب، من سيرة الدم، من سيرة الشهداء، لو لمدة ساعة. تسوي فعالية للأطفال، مش قادر تسوي أي نشاط. طلعوا الأولاد من عندي أساس ما نطلعهم، مش والجيش موجودين في البلد. من يوم 7 أكتوبر لليوم السوق القديم أو المزاد مسكر. الاقتصاد بالمرة، يعني بنقدر نحكي إنه بنقدر نحكي بالضبط إنه الاقتصاد صار صفر. فكر كثير إني أطلع من فلسطين. كثير شباب فكروا وطلعوا.
2: أنا ببرلين إسا على أمل إنه نلاقي فرصة ومنفذ جديد. إنه لا بعرفش إذا نحن حرين كفاية لحتى إنه عن جد نعمل ستاند أب كوميدي اللي هو عن جد حر. على طول نحن بنلاقي بدائل، لأن تايم أي شيء بدك تحكيه بيطلع فوق صفص. بس بس إنه أني أصلا مجبورة أطلع لأنه قاعد بالبلد مش عم بشتغل شيء. هذا جيل نحن أول حرب من نواجهه هيك. إسا نحن بعدنا بالتراوما، نحن مش أوفر تراوما لحتى نحكي عنها ونضحك عليها. اشتقت لأمي ولأرضاتنا ولكرزاتنا وزيتوناتنا. بعرف مبين هيك استشعار، بس عن جد وحق الله كثير.

0: وبعديها هوبفولي ان شاء الله شهر واحد حيروح على نيويورك.
1: اللهم يا حسن
2: خدنا معك ان شاء الله.
0: هلا لانه انا هون حاليا في لندن في شيء حيكون هون. عدوا للثلاثه مع بعض.
1: واحد اثنين ثلاثة.
3: والآن مع المفاجأة. هايكو يا عم والله هايكو.
2: حبيبي الشاب.
4: يا ريجش هناك.
3: شو يا عمي؟
4: مالك يا ريجش؟
5: أنا دائما ورا الكاميرا بصور، المرة هاي في الزوم معكم فإشي غريب ليلي.
1: هايكو مشتاق.
2: كان لي الفخر إني أكون وعضو في مجموعة أسست أول نادي للكوميديا في فلسطين. هذا إشي تاريخي ويسجل في التاريخ.
4: What is that?

0: الو يا اما،
1: الو، حالك؟
0: تمام منيح. تعالي من هاي النضايل هون، انك تعالي عنده، بتصيري عنده دار.
1: لا، روح. شو ضايل هون؟ هضايق هون، بدك تروح، خلص شغل وتروح.
0: لا ما خلص، هاي الشغل بيمشي هون، وهسه بدي امشي عشان الحرب. انا اروح هسه عشان الحرب، مدينة حرب.
1: لا خلص، بخاف عليك، خليك هسه تجد الوضع، تفكر شو.
0: والله ولا عمري قلت لي اضلني برا، يعني اضلني في لندن هسه.
1: ظلك، الله يحماك. قبل يومين عملت وصرت اتذكرتك، انك والله يوم ما تيجي توكل. والله
0: شو عملتي؟
1: والله عملت فطاير زعتر.
0: شو تذكرتي؟
1: ذكرتك لما تيجي اول ما حدك ماجد كيمها توكلها يوم. والله خلص، بتحب بنت الواحد، اول واحد بتحبها تبكي هيك على سواد شويه.
0: بتذكريني بس على الفطير ولا على شو اخرى؟
1: وعلى السبانخ، الكراس، وعلى المسخن، وعلى الكرشات. هذا بكيت تحبه لما بكيت اعمله.
0: وشو الوضع في جنين هسا؟
1: فيش خلص، الكل بنضب. يعني الاشي الضروري، مريض، ولادي، اشي هيك بروح غيره. لا، حديش ما بيطلع.
0: طيب ماشي، خليني هسه بدي اروح اجهز حالي للعرض، واعمل شو اسمه، اعمل فطير هذا.